0: مركزة مركزة ما وكيتاوي كوما لكاركم تسوك أياتا عروتا وينا كامبي عروسكي بتاوينا كامبي
1: عروسكي بتاوينا كامبي
0: خوسيست خوسيست أوينا كامبي كامبي وكباخ وكيتاو حيان تنياني

هل كما تري بني و بوسي هيب بچتا سوختك اتنا كم بما كيف توي كرك شو بچا كما سباتي كيتش كوجا بقنش تنياني كولا كارلا ما ماني ينشي ترسان استاس كلا لتو مركانا كم شا كولا كيتا كارلا خلال يجي بنس كي بكي بنا مايت اويو كوسيست اوينا كا اكي خرلاس كونسنتيدا ستوكيتا كيسيرا ايرا ما سيوان بيو كم بقنش تنيان شا كما تا

حلو كم كوسيست أبينا كاس وتحركي هي سو كم بس بقنش تويلك تنايم كلك كار لو بارون حلو كم بس بقنش تنايم هلا تان سلمو ماماني ماماني نك شيء ويل هاوس نيك شو هلا تان سلمو كم بس كي كم بقنش تاس دلال تمركنا بس تكتاي نام دلال تمركنا يجيك بس بقنش تنايم شا أمريكا براس توكل مايت ويلك ما كوسيست أبي كارنيتس كسر يوكا كم أتاك هاي هلا تان سلمو